يقترح جلجامش على أنكيدو القيام بحملة على الوحش حمبابة حارس غابة الأرز من أجل قطع أخشابها. أنكيدو يؤكد أن ذلك مستحيل لأن حمبابة لا يقهر. كيف تذهب إلى الأرز وحامل الغابة قوي لا ينام؟ عينه إنليل حارساً.